تعمل حنة اليوم؟ محمود مدير وانت؟ ايوه سمع حاجة سبحان الله. إنسان ومسلم.